راش حردوان، راش حردوان كيهضر مع طه فحسي البطل بويكا ديالنا ديال بن جديع. الرجال اقوياء، رجل ما اتى به من زمان، اللهم بارك وزيد في ذلك على قوة الاذان ديال الفجر. من الرجال اقوياء، رجل ما اتى به من زمان، وسي الله يسهل عليك، راه راضين عليك والديك، سي الله يسهل لك امورك. تا سفيان وهيبه وهادي راه كلشي راه معاك، فاميلا كلها راه معاك، سي الله يسهل لك امورك ابو الله، الله يسهل لك امورك.